يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل: الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق

طيب، فجاءت الريح تكفأه، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقين؟ فوالذي نفس بيده، لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة

بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث بأنه مدحضة مذلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مذلة، قال المذلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها، التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره

0: العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا هذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى، نودي من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طهى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأنا ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسم، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى، أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، الشجرة تقول إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح التبيين في أن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله.

0: ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
1: وقال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
0: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم.
1: غير جائز
0: أن يقول هذا أحد غير الله. هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
1: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بسمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعد، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
1: وروى عبد الله بن مؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يذكر الله الصلاه يوم القيامه عراه مخافا غرما مهما، فيناديه بقول يسمعه من بعد كما يسمعه من قول: انا النبي انا السجيان. رواه الائمه واستشهد به البخاري.
0: نعم. ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامه ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك أنا الديان. هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.

0: أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهانته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استعياذا بالصبر فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الخلة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع
1: كلامك
0: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى.
1: نعم هذا يوضح ما سبق من تكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانه لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال نعم
0: قال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك
1: أنا فوقك هل في إثبات العلو أنا فوقك وأمامك نعم
0: وعن يمينك وعن شمالك
1: أي أن الله جل وعلا محيط وهو إنسان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلقه من أي جهة لا يخفى عليه من أمره شيء فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أموره بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة الفوقية والإحاطة وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم
0: لماذا أرسل
1: المؤلف رحمه الله تعالى كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى عليه صلوات الخمس دون واسطة وذلك ليلة الإسراء والمعراج داخل كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى أما محمد حصل له مرة فقط. نعم
0: أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا داخل في لفظ الأشاعرة أم أنه شرط صحيح؟
1: هذا تعريف الخطأ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهم ما هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم.
0: ما معنى الإسرائيليات؟
1: مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. قل
0: يا
1: يسألون عما يشكل، يسألون عما يشكل، لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه ولا لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم. وقيل
0: للشيخ
1: وفقكم
0: الله، هل قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون بصير، وهل وردت هذه العبارة عن السلف؟
1: نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم إلى الدنيا هذا لم يحصل أبدا، مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله،

0: عن فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة الله فعلية وليس صفة فعلية فقط.
1: أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي. صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم.
0: قال الشيخ وفقكم الله، المكان هو المغزل معروف الآن، وإن كان معروفا وجرى مراعي هل يقدر عليه؟
1: هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين وبين مصر. نعم.
0: وإلى الشيخ محمد الله، ما معنى فوائد هذا غرلا بهما؟
1: الغرل غير مقتولين، والبهم والله اعلم انهم كفار عراة. نعم.
0: وإلى الشيخ فقدم الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجوها توضح لي هذه الشبهة.
1: نعم. نعم.
0: قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجو أن توضح لي هذه الجملة.
1: ما رأيك أن كلام الإمام أحمد هذا إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم، ما أدري. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله، الجرائد تتكلم يوم القيامة، وكذلك الحقرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام إنه بلا كيفية أم أن له كيفية؟
1: هذا كلام نثبته، الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم. الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شهادة الصحابية أن الفلاسفة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
1: نعم، هذا كلام الفلاسفة، ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذا يان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعبريه صار توراة، وان عبر عنه بالسريانيه صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربيه صار قرانا، والا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم.
0: ما معنى وصف العلماء بكلام الله سبحانه بأنه وجودي غير مخلوق، وقولهم أيضا غير مخلوق ولا مادة ولا حاجة، هل هذه الكلمات متضادات أم معانيها مختلفة؟
1: هذا ما هو صحيح، كلام الله وجودي هذا ما تشكه لأحد، هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك أنه يوجد، لكن

0: ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة جماعة مع الطلاب والمدرسين في وقتها خلاف ذلك من آثار تجربة على الطلاب؟
0: المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن أو عدة أمكنة. أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، وكل جملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع، ما هو المطلوب التفرق والتشتت. فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم.
1: المعلم في مدرسة الإنجابية وقام أحد الطلاب بسؤال عن أسئلة أشكلة، وهي لماذا أخرج هذا من كبار؟ السؤال الآخر، رجل كافر ثم أقامه في دون، ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ فكيف أجيبه على هذه الأسئلة؟
0: لا تجيبه، هذه أسئلة فارغة لا فائدة من ورائها، وجواب مثل هذا السكوت. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته، عن صلاته، عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما هو سألك الله عن هذا. يسألك عن أمور صلاتك، عن أمور عبادتك، عن أمور عقيدتك، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. نعم. مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب، وأدبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم.
1: وإن الشيخ رحمه الله فلأت علي أهل وأولاد أن أدخل في البيت كما تدعون، ولا نرى فيه مسلسلات ولا طعام، ولكن نرى القرآن الكريم والبرامج التقليدية، فهل تنكره وتحرمه من الناس؟
0: ما دام الله معافيك منه فأنت تجنب هذا الشيء، ولا يغرون لأنهم ما يرون إلا كذا ولا يرون إلا كذا، هذا في البداية، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقرآن الحمد لله ميسور، من أراد القرآن ميسور، بالأشرطة، بالإذاعة، إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الآن، من يريد يتعلم القرآن أو يسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار، ما داعي إلى التلفزيون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى

متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا، يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله، لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن، أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وروته أمته عنه. كما في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق الحياة، فانتقم الله جل وعلا منه أشد

0: لو تقول على الله جل وعلا فهو عليه الصلاة والسلام أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين، وصف له بالأمان. ثم قال: وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كلام الله، منه بدأ، أي تكلم الله به سبحانه، فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. فهو كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، حروفه ومعانيه. نعم.
1: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله العظيم،
0: هو كتاب الله وهو كلام الله، وهو القرآن، أسمى كثيرة له، فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا، لا كلام غيره، وهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الذكر، ذكر الحكيم، وهو الهدى والبيان، إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم.
1: وهو كتاب الله المبين،
0: كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد، فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم.
1: وحبله المتين،
0: وهو حبله المتين، الحبل معروف وهو ما يتعلق به، ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر، فالقرآن حبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، أو هو الإسلام، وفي الحديث: هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم.
1: وقراره المستقيم،
0: هذا الصراط، صراط المستقيم.

0: قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتنزيل رب العالمين.
0: تنزيل رب العالمين. وإنه قال جل وعلا وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله، منزل منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: نزل بالروح الأمين على قلب سيد
0: المرسلين. على قلبك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح، أفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة،

منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، هو سور، هذه هي السور. والسورة في الأصل الشيء المحلي، الشيء المحلي الرفيع. ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن برفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه، كما حصل لمسيلمة وغيره. نعم. سور عرفنا معنى السور، محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، فهو متشابه، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغ. ومنه محكم ومنه متشابه. والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا، هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم. والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق

0: على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه، وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، سميت آية القرآن آية لأنها دالة دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوق. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، هذه آيات، آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم.
1: وآيات
0: بينات
1: حروف وكلمات.
0: نعم، هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة: ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، هذه حروف سميت حروف من الحرف الغلط وهو الطرف، لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيره، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية، فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعرضه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن، الإعراض معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة، لهذا جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جعل صلى الله عليه وسلم الذي يفتن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفر الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم.
1: لهم أول
0: القرآن له

0: أول وآخر، يعني له بداية ونهاية، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم.
1: وأجزاء الله العظيم.
0: نعم، والقرآن أجزأ كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحزبون القرآن، يحزبون القرآن في صلاة الليل، يحزبون. نعم.
1: متلو
0: بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا من أي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله لأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، أي اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
1: مكتوب
0: في الأذان، مكتوب في الحروف، مكتوب في الآذان، مكتوب في المقاطع. في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم، هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم، وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القارئ، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم

معنى خاص. نعم وبينا هذا. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه. فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب. فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله: منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم. نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر، إلا الذين آمنوا، هذا خاص لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية بآخره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون

0: الحرام، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشرع. قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي. ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن، الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم.
1: فأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض غيرا.
0: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد، صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم، وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم، تحداهم فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن، تحداهم الله أن يأتوا بمثله،

0: فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار للشوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعت منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن. لم يستطيعوا، تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله أقصر سورة، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا، فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور، التحدي لا يزال قائما بكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم البشر كله الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن، فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي صار فيه الذين كفروا ذكروا من الكتاب القرآن.
0: هذا من جملة مقالاته، قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لن نؤمن من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه توفيه السفر.
0: قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة المخزومي أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر وهي جهنم، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الله. وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال: إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، نعم، وبين كذبه وتناقضه في نفسه، نعم.
1: وقال الله ووجهه، فقال الله تعالى: وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين.
0: بعضهم قال هذا القران شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال: وما علمناه الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح، نعم.
1: فلما نهى الله عنه وانه شعر واثبته قرانا لم يبق محمد به لب لانه قرانه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات،
0: لم يبق شبهه للب، يعني لعقل، اللب معناه العقل، ان هذا القران هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه، إنما هو كلام الله جل وعلا، يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا، نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما عند كلام لا يكون أحد منها شعر.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل: وعلمه في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا شهداءكم من دون الله.
0: وإن كنتم في ريب، كنتم أيها الكفار في ريب، يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم يشهد معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا، أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها، نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بما تحدى الله وما
0: تحدى الله، ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه.

0: بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعاني معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله ليبين لهم، الرسول يكون بلسان قوله بلغتهم خاطبهم بما يعرفون. ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم، فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
1: وقال الله تعالى: ولذلك عليهم حياه ما في الجنان، قال الذين لا يرجون لقاء نفسي بقران غير هذا او بخير، ثم يكون بي ان ابدله من تلقاء نفسي. فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم.
0: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، اياتنا عن القران بينات واضحات الالفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، من الرسول صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقولون: نريد غير هذا القرآن، هات لنا غيره ونسلم نؤمن، إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم، لأنهم يظنون أن هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدله. قال الله جل وعلا لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا مبلغ فقط، أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته. وما

0: هذه الرسالة رسول، الرسول مهمته أن يبلغ الرسالة. ثم قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، يعيش معه ويعرفونه، ولا يعرفون انه تعلم ولا انه حتى سافر وراح للبلاد الاخرى، بل كان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام، يعرفون امانته ويعرفون اخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة، ما تحدثت إليكم بشيء منه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء: قد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل، تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم، ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون يتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، بل أنا بينك ما عيش بينك. فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا؟ إلا أنه الله جل وعلا. قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. نعم.
1: وقال تعالى: بل هو آياتهم بينهم في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى:
0: بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو

0: قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينة، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب
0: محفوظ لا يخسره إلا المطهرون، بعد أن حقق على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، قيل المراد نجوم السماء، نجوم السماء، وكانوا في الجاهلية أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقايع والحوادث من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا، لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة، وش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة؟ المهم أنكم تتبعون القرآن، لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة، لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة، التكاليف والأوامر والنواهي، لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا، لأن هذا أربط بالأمة. أو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن، هذا جواب القسم، لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 3

0: واربعين واربعمائة والف هجرية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها الجميع.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فاني احمد الله عز وجل على هذا اللقاء، واسال الله ان يجعله لقاء مباركا، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يعلمنا ما ينفعنا، واسال الله ان يكتب الاجر المثوبه لمن كان السبب في هذا اللقاء، واسال الله عز وجل ان يمتعهم وان يوفقهم وان يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمه وهي التوحيد اولا. ان التوحيد اول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد

تدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد.

ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة

الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوخون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم أتى علي بن أبي سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما كفى عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل.

ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له:

من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر؟ فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أهل النجاة عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان. أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل. يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منه من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا: الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به

بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث. هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال: والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسي. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره
جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل. كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها. وانظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
فلا يأتي صاحب باطل بحجة.

إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عام، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام

لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوة عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا، يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلب منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل

0: ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأزل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأزل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته، ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
1: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه

0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن، إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
0: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج،
1: قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة، إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
0: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
1: نعم.
0: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
1: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع، حب الدنيا، فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة، فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
0: قال رحمه الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي

0: صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
1: نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني، لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق ذهب إلى المغرب ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء الفساد، شعب لا يبالي بشيء. عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال ما آتاني الله، فهو قال لهم إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج ومأجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا هو السد، وله سد عادي ولا سد عظيم. آتوني زبر الحديد،

0: فإذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد ياجوج ومأجوج دار هاتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء يدكونه يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لا بد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع ياجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج ياجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآذوه. بينما هم كذلك في الضيق والشدة، إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم، فيهلكون عن آخرهم. استريح المسلمون، لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم، يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة ياجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي ياجوج وماجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم:

0: أنهلك وفينا الصالحون؟ صالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة. خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن. لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، فعند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة كما في الحديث، يهلكون مع الهالكين، ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة ياجوج وماجوج، وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور ولا يستسلموا. إذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أعطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة. أشرف على أطم، يعني على قصر مرتفع من أعطام المدينة، كانت فيها أعطام، أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها، ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس.

0: العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه. وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل، تشدد يجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، فهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول: تسألون عن دم

0: بعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يسألون عن الصغيرة، عن دم البعوض، يقولون هو نجس دم البعوض، يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعة النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج. هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق. هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان فضربان،

0: واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، قال فيه دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاث من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل العدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكزة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ، كيف بالتعمد والعياذ بالله، قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين. أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها، وأن يشتغل بعبادة ربه، وهذا هجرة. الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال.

0: من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه. هذه هجرة، هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
1: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
0: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان: دولة الفرس المشرق، فارس، تسمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف تكونون في هذا الوقت؟ وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال: نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئا إلا بينه، الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر على
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس العاشر.
4: فقال الإمام العالم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله

0: أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق، نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة. نعم. وروى ابن جرير
0: عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم.
1: نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه، ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه.

0: الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
1: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال.

0: الولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
1: كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه، نعم، أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى أنهم يحبون الله، بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استزلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه الله هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم، قال: فلا بد من معرفتها، من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع، نعم، ولا تقبل التفرقة، نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.

0: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه. وقال المصنف أعني الإمام المجدد وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد من وحد الله، هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم، هذا أولا. ثانيا تقصير ممن عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. هذا الحديث بارك الله فيكم يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس. وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال والد أبي مالك في الثالث من المكيين والثالث من مسند النساء، هكذا قال، يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين، وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، لا تظنه كما يفهمه الناس أنه فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به. ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث، أعني في تبويبها وإخراجها، جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا؟ أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده، فهو كتاب

0: كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا. والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم أحمد في إخراجه له في تفسيره ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال، من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه. فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقود لك في الثالث من كذا أو في الأول من حديث النساء أو من مسند النساء أو من مسند كعب بن مالك أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب، وثان في مسند كذا، ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة، صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع. هذا الكتاب العظيم وهو فيه وعورة، قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه، على الأبواب الفقهية، بالكتاب المسمى الإحسان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. نعم. فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، الله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
1: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها.
0: نعم. قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها، أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا، بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
1: قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
0: نعم. ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟

0: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن يكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم نعم.
1: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا؟ الخمس. لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا؟ بحقها. أما ابتداء فهي ماذا؟ فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة، آية الأنفال، وآية ماذا؟ التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال

0: حافظ أبو بكر البزار وساق الحديث وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. ومعنى الحديث ومعنى خلع أي كفر، أي كفر بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار، قال الهيثمي في مجمع في كشف الأستار، قال البزار، نقل كلام البزار أنه قال لا نعلمه، يعني هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال وقال في المجمع، أقول قال في المجمع مجمع الزوائد، رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا؟ متروك. أقول هو كذلك عباد بن أحمد العرزمي ماذا؟ متروك. لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال حدثنا عباد بن أحمد قال حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به. هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني، قال سمعت الدارقطني يقول محمد بن عبد الرحمن الذي هو عم من؟ عم عباد. قال محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي، قال هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول حدثني عمي عن أبيه، يقول الدارقطني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه، فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ ثلاثة متروكين، وهذا إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين، يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم فين؟ في الصحيح. نعم.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
0: نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى، فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي، ورأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده، فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع، فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة، فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها أليس كذلك، والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه.

0: المحرم منه، نعم، والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة، وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد، الجهاد الشرعي، لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر. بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه. وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة. إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل، فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
0: ثمت هنا في النقل المنقول عن شيخ الإسلام، قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليسوا بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر والتزم شرائع الإسلام وجب الكف ماذا؟ عنه. ثم قال: قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال،

0: أو في حال ماذا؟ القتال، حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر، يتبين منه ما يخالف ذلك، يتبين ما هو بالحدس والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ثم قال وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته، قال إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله ولو في حال القتال كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح، أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
0: قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة، بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
1: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
0: مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، يعني فيما سيرد، وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش؟ البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا، توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ذلك وتحققه
1: تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
0: هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
1: فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب،
0: لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كماله الواجب. المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
1: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
0: نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس، الأسبوع القادم لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.

0: الصوتي والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر، الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به. ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلكم الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس

كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسمات بعقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد فتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل على فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر، هذا الاعتقاد العظيم، يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني: الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم، فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا

الأحكام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلك اليوم العظيم. فمما يكون في ذلك اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها في الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم، كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته.

القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء

بيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال القسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يوم الآخر الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها. فقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا

ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه، والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم، أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلك اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة

ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول المجرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله:

جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط. قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مذلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مذلة. قال: المذلة أو المذلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره، وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها، التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص.

0: أن نكثر من العمل لابد أن نحرص على العمل الصالح، ولابد أن نكثر منه، ولابد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلابد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى، نودي من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسم، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى، أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلمت.

0: شجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. الشجرة تقول إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح التبيين في أن الله هو الذي تكلم سبحانه وأن موسى سمع كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
1: فقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
0: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تعالى الله عما يقولون. نعم.
1: وغير جائز أن يقول هذا
0: أحد
1: غير الله.
0: غير جائز أن يقول هذا أحد. هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد يخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
1: وقال عبد الله
0: بن
1: مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس لسمعان. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعد، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
1: وروى عبد الله بن مؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذكر الله الصلاة يوم القيامة عراة مخافا غربا مهما لناديه بصوته يسمعه من بعده كما يسمعه من قوله انا النبي انا الدجال رواه الائمه واستشهد به البخاري.
0: نعم. إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت. هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد. هذا دليل على أن هذا كلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة

0: ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. هذا صريح لأن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا، وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان لأن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
1: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار تهالته ففزع منها، فنادى ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استعلاها بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع؟
0: كلامك
1: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
0: نعم، هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده، وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق، ويريد منها الجذوة ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون. فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: أسمع كلامك ولا أرى مكانه، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا، لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا. وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال: نعم.
1: قال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك.
0: أنا فوقك، هذا فيه إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم.
1: وعن يمينك وعن شمالك،
0: أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم.
1: لماذا أرسل
0: المؤلف رحمه الله تعالى كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله عليه الصلوات والسلام دون واسطة، وذلك ليلة الإسراء والمعراج؟ داخل كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب النبي. عليه وسلم لم ير الله، وإنما كلمه من وراء الحجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. نعم. هذا تعريف الخطأ، تعريف الخطأ. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهم ما هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم.
1: يسألون عما يشكل،
0: لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلم ولا لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة في كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم. نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم إلى الدنيا هذا لم يحصل أبدا، مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،

0: وليس الشيخ وفقكم الله قولكم بكثرة ثلاثة وكثرة أمامه وعن يمين وعن هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان بذلك أم المراد عنده؟
1: أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
0: قضية
1: الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة ذاتية فعلية وليس صفة فعلية فقط؟ أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي، الصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم.
0: وإذا
1: الشيخ وفقكم
0: الله،
1: هل مكان الشهوان المبرز
0: معروف الآن وإن كان
1: معروفا
0: وجرى
1: أحد،
0: هل يقدر عليه؟
1: هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين مصر. نعم. الغر غير مقتولين، والبهم الله اعلم انهم خفاة عراة. نعم. وإذا
0: الشيخ وفقكم الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أو ثم يوضح لي هذه
1: الجملة. نعم.
0: قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجو أن توضحوا لي هذه الجملة.
1: ما رأيك أن كلام الإمام أحمد هذا، إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم. ما أدري. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله، الجرائد تتكلمون وربيان، وكذلك الحق صفح في شهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام إنه بلا كيفية أم أن له كيفية؟
1: هذا كلام نثبته، الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم. الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في هذه الصحابية أن الفلاسفة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
1: نعم، هذا كلام الفلاسفة، ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذا يان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعذريه صارت توراه.

0: هذا
1: ما هو صحيح. كلام الله وجودي هذا ما شفته لأحد منه. هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك انه يوجد، لكن تعبير بوجودي، وجودي قابله العدمي، هذا التعبير ما اعرف له اصل. ولا حادث ولا محدث، هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى. كلم في الماضي في الأزل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة. فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد
0: قال الشيخ وفقكم الله، في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء مباشرة كما عاد مع الطلاب والمدرسين في وقتها، بما في ذلك من آثار تجربة على الطلاب؟
1: المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن، أو عدة أمكنة. أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون، يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع، ما هو المطلوب التفرق والتشتت. فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته، عن صلاته، عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما هو سألك الله عن هذا. يسألك عن أمور صلاتك، عن أمور عبادتك، عن أمور عقيدتك، هذا الذي يسأل عنه يوم القيامة. نعم. مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب، وأجبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم. وإن
0: ولا نرى فيه المسلسلات والاغاني، ولكن نرى القران الكريم والقران التسليميه، هذا تنكره وتعلمه من الناس.
1: ما دام الله معافيك منه فانت تجنب هذا الشيء، ولا يغرون لانهم ما يرون الا كذا ولا يرون الا كذا، هذا في البدايه، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقران الحمد لله ميسور، من اراد القران ميسور، بالأشرطة، بالإذاعة، إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الآن، من يريد يتعلم القرآن أو يسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، وانت في السيارة وانت في البيت وانت في العمل. فالذي يريد القرآن، الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار. ما داعي للتلفزيون. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على

إلى محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، أيوة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا، يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا، وصفه الله بالأمانة. وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم

0: وبلغه محمد لأمته وروته أمته عنه. كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة وأهلكناه ثم لقطعنا منه الوتين. وهو عرق الحياة من انتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة يعني جبريل عليه السلام عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة أمين وصف له بالأمان. ثم قال وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون كما تقولون بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله منه بدأ أي تكلم الله به سبحانه فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية بل من الله جل وعلا. منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يوجد منه شيء في الأرض. وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. فهو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره حروفه ومعانيه. نعم.
1: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله العظيم.
0: هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن أسمى كثيرة له. فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره. وهو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر ذكر الحكيم وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم مما يدل على عظمته. لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم.
1: وهو كتاب الله المبين
0: كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد. فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح. وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم. فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم.
1: وحبله المتين
0: وهو حبله المتين. الحبل معروف وهو ما يتعلق به

0: ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر. فالقرآن حبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، أو هو الإسلام. وفي الحديث: هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم.
1: وهذا
0: الصراط، صراط المستقيم. قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتنزيل رب العالمين.
0: تنزيل رب العالمين. وإنه، قال جل وعلا: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن. تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله. منزل، منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. على قلبك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح، أفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم. فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه، من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ. وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سورة.

0: ذكر وآيات وكلمات وحروف. والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. هو سور، هذه هي السور. والسورة في الأصل الشيء المحمي، الشيء المحمي الرفيع. ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر. ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن لرفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن، فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه، كما حصل لمسيلمة وغيره. نعم.
1: وهو أخبره محكمات،
0: سور عرفنا معنى السور، محكمات، محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، فهو متشابه، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعض في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة.

0: ومنه محكم ومنه متشابه. والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا، هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، واضح واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم. والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، سميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين، آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، هذه آيات، آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم.
1: وكلمات.
0: نعم، هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة، ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، هذه حروف سميت حروف من الحرف الرب وهو الطرف، لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيره، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وآيات، فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن، الإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة.

0: لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفرة الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم. أوله القرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم.
1: وأجزاء الله العظيم.
0: نعم، والقرآن أجزاء كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبونه. نعم.
1: متلو
0: بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله لأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
1: محفوظ
0: في الأذهان، محفوظ في القلوب، محفوظ في الآذان، محفوظ في المصاحف، في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم وهو كلام الله.

0: يقولون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القاري، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم. وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه. فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب، فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ في القرآن العظيم. نعم. وهذا معنى قوله: منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم.
1: وخاص وعام.
0: نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة، مثل ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر، إلا الذين آمنوا، هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول،

0: قرأ أول الآية في آخره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشرع. قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال لا تقربوا. والشيء عن الشيء إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي. ولا تأكلوا أموالكم، أي أموال بعضكم البعض، بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم.
1: فأتي الباطل من بين يديه ولا يصدق، تنزيل من حكيم حميد.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب، لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا.
0: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد، صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم، وبعضهم قال إنه شعر، قال القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، إن هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد. إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل

0: على تحداه، فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر، أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. فحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار للشوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعتم منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لم يستطيعوا. تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم، وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا. فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور، التحدي لا يزال قائما لكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار، عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم، البشر كله، الجن والإنس، على أن يأتوا بمثل أكثر سورة من سور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي صار فيه الذين كفروا تجروا من كتاب القرآن.
0: هذا من جملة مقالاته، قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لن نؤمن من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم قول البشر،
0: فقال
1: الله
0: سبحانه توفيه السفر. قال بعضهم هو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخجاه، نعم، وبين كذبه وتناقضه في نفسه، نعم.
1: وقال الله هو شرك، وقال الله تعالى وما لم يأخر وما ينبغينا هو كلامكم وقرآن مبين.
0: بعضهم قال هذا القرآن شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح، نعم.
1: فلما نصله عن ورده شعر وأكده قرآنا لم يبقى محمد به لب بأنه قرآنه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات،
0: لم يبقى شبهة لذي لب، يعني لذي عقل، اللب معناه العقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه، إنما هو كلام الله جل وعلا، يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا، نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما عند كلام لا يكون أحد منه شعر،
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل وعلمه في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز.
0: وإن كنتم في غيب، كنتم أيها الكفار في ريب، يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم أن يشهدوا معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا، أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا

0: أنكم كذبتم على الله وعلى رسوله، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإسلام مثل ما تحدى الأبرار عرقاً.
0: الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامهم، لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعاني معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل قرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، الرسول يكون بلسان قومه بلغتهم خاطبهم بما يعرفون، ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم، فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى، فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
1: وقال الله تعالى: وإذا أتبع عليهم آياتنا بالجهاد قال الذين لا يرجون لقاء نفسه بقرآن غير هذا أو مثله ثم يكون بأن نبدله من سلطان نفسه، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا عن القرآن بينات واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض، قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، للرسول صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يقولون نريد غير هذا القرآن، هات لنا غيره ونسلم نؤمن، إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم، لأن

0: في تبليغ رسالته. وما أنا إلا نذير، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليد. الرسول لا يتصرف في القرآن، وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هل الأمانة وهل الرسالة؟ رسول، الرسول مهمة يبلغ الرسالة. ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، يعيش معهم ويعرفونه، ولا يعرفون أنه تعلم ولا أنه حتى سافر وراح للبلاد الأخرى، بل كان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام. يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة، ما تحدثت إليكم بشيء منه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء. قد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل؟ تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم، ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون يتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، بل أنا بينك ما عيش بينك. فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا؟ إلا أنه الله جل وعلا. قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. نعم.
1: وقال تعالى بل هو آياتهم بينات في قلوب الذين أوتوا العلم. وقال تعالى
0: بل هو أي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرثاب المبطنون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن.

0: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك. إذا لو تاب المبطل، الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لو تاب المبطلون، ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينة دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا ينصره إلا المطهرون،
0: فلا حسن على ذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، إلى المراد نجوم السماء، نجوم السماء. وكان في الجاهلية أنها تنزل المطر، أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية. الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقايع والحوادث، من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة، مش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة، المهم أنكم تتبعون القرآن. لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة، التكاليف والأوامر والنواهي. لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا، لأن هذا أرفق بالأمة. أو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن، هذا جواب القسم، لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، لا من اللوح

0: ولا من جبريل ولا من محمد، وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
1: أيها الأحبة،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم، وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال

قال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان. وذلك لأول ما بدأ به

دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر وهي الدعوة إلى التوحيد فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها وفي اليوم أتى علي بن أبي سأل عن علي بن أبي طالب أين علي فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه فقال ائتني به فأتوا به فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ادعوهم إلى الإسلام هذا هو الدين ديننا يريد الناس كل الناس يكون على عبادة الله وحده أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ما كفى عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد وما ذلك إلا لعظم شأنه التوحيد أولا لماذا التوحيد أولا التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد إمام الموحدين كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام فابتلي في ذات الله عز وجل ووضعت له نار عظيمة وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام ولكن الله على كل شيء قدير الله سبحانه بيده كل شيء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فأرادوا به شرا
فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار، يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، ثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار

الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع, وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أهل النجاة عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء هم أهل التوحيد لهم الإيمان لهم الأمن لهم الأمن في الدنيا الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة يوم الفزع يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا بفضل التوحيد فهو أمان أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى أمان في الآخرة أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن وأيضا لهم الهداية هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل يقرأ الإنسان دوما اهدنا الصراط المستقيم يدعو الله عز وجل بذلك هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية هم أهل الاهتداء ذلك فضل الله عز وجل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى وذلك منة من الله لأهل التوحيد من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية أهل النور أهل البصيرة أهل التوفيق أهل الإنشراح أهل التوحيد. فالتوحيد أولا لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص

فمن الشرك قولا وعملا واعتقادا يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاء، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها

هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك يعتقدون ذلك ظنهم أن الشرك وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث هذه دعوة خطيرة وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد ولا بد أن نخاف على أنفسنا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد بل خاف على نفسي كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله دعوات إلى ترك التوحيد دعوات إلى تنقيص التوحيد وعدم الاهتمام به جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية الأصنام ترجع وتعود وعبادة الأصنام ترجع وتعود والشرك يعود فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى التوحيد أولا لا تهون من التوحيد إياك وإياك أن تهون من التوحيد والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين يقولون هم يعتقدون ذلك الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ويقول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ويقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ويقول سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال له أسلم حتى أعلمك كلماتك كلمات ينفعك الله بهن فأسلم فقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي انظر هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضار هو الله
ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون، فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا؟ التوحيد أولا، لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها. وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة. ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7 وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجة الله وبيناته فلا تخف

ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب

الفعل وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا، يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا

0: يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم فيه ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأجل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأجل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح.

0: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
1: قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن، إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
1: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج،
0: قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة، إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع، حب الدنيا، فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة

0: اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
1: قال رحمه الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
0: نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض، فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك لذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء والفساد، شعب لا يبالي بشيء، عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس، فهو قال: ما آتاني الله، فهو قال لهم: إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا

هل نجعل لك خرجا يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم أي بين يأجوج وماجوج سدا يمنعهم من الخروج على الناس، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وهذا هو السد. وله سد عادي ولا سد عظيم، آتوني زبر الحديد فإذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد ياجوج ومأجوج درهتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء، يدكونه يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لا بد يقع هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلامة منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآلوه، بينما هم كذلك في الضيق والشدة إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم فيهلكون عن آخرهم. استريح المسلمون لكن بعد

0: الفتن والشر، وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم. يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة يأجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي يأجوج ومأجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ صالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة. خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن. لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، عند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا، ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة، كما في الحديث يهلكون مع الهالكين، ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة يأجوج ومأجوج. وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور، ولا يستسلموا. إذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة. أشرف على أطم، يعني على قصر مرتفع من أطام المدينة، كانت فيها أطام، أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها، ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟

0: قالوا لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة، أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه. وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل، تشدد أجل

0: إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. هذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، هم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يسألون عن الصغيرة عن دم البعوض، يقولون هو نجس دم البعوض، يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعت النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج. هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل

0: شدة قتل النفوس بغير حق، هذا شيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان فضربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، قال في دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاث من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل بالعدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا تسبب عن هذه الوكزة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق مع أنه خطأ. كيف بالتعمد والعياذ بالله، قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين، أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن

0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، إنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها وأن يشتغل بعبادة ربه. وهذا هجرة، الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
0: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
1: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس المشرق، فارس، سمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف تكونون في هذا الوقت؟ وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس. كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال: نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال: أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئا إلا بينه. الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر على
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس العاشر.
4: فقال الإمام العالم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟

0: قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة. نعم. وروى ابن جرير
0: عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين.

0: ابن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه، وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة قال المصنف أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
1: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة

0: بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
1: كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استزلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه الله هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم، قال: فلا بد من معرفتها، من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع. نعم، ولا تقبل التفرقة. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل،

0: قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه. وقال المصنف، أعني الإمام المجدد، وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب: من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد: من وحد الله. هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك بن الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد، لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم، هذا أولا. ثانيا، تقصير ممن عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. هذا الحديث بارك الله فيكم، يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس. وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال: والد أبي مالك في الثالث من المكيين، والثالث من مسند النساء، هكذا قال. يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين، وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، لا تظنه كما يفهمه الناس.

0: أو فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به. ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث، أعني في تبويبها وإخراجها، جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند، يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده، وقد لا يجده. فهو كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا. والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم أحمد في إخراجه له في تفسيره، ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال، من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه. فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقود لك في الثالث من كذا، أو في الأول من حديث النساء، أو من مسند النساء، أو من مسند كعب بن مالك، أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب، وثان في مسند كذا، ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة، صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع، هذا الكتاب العظيم، وهو فيه وعورة، قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه، على الأبواب الفقهية، بالكتاب المسمى الإحسان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. نعم. فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، الله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
1: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.
0: نعم. قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا، بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
1: قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
1: نعم، ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن يكون عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم
0: نعم. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا؟ الخمس.

لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا؟ بحقها. أما ابتداء فهي ماذا؟ فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة، آية الأنفال وآية ماذا؟ التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال، قال وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار وساق الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. ومعنى الحديث، ومعنى خلع أي كفر، أي كفر بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار، قال الهيثمي في مجمع في كشف الأستار، قال قال البزار، نقل كلام البزار أنه قال لا نعلمه، يعني هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال وقال في المجمع، أقول قال في المجمع مجمع الزوائد، رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا؟ متروك. أقول هو كذلك عباد بن أحمد العرزمي ماذا؟ متروك. لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال حدثنا عباد بن أحمد قال حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به. هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني، قال سمعت الدارقطني يقول محمد بن عبد الرحمن الذي هو عم من؟ عم عباد. قال محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي، قال هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول حدثني عمي عن أبيه. يقول الدارقطني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه، فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ ثلاثة متروكين، وهذا إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم

0: في الصحيح. نعم.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
0: نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى، فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي، ورأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده، فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع. فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة

0: نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم، وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة. فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها، أليس كذلك؟ والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه، المحرم منه نعم، والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة، وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد، الجهاد الشرعي، لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر. بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء، أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه. وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة. إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل، فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
0: هو ثمت هنا في النقل المنقول عن شيخ الإسلام، قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليسوا بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر

0: عندما شرائع الإسلام وجب الكف ماذا عنه. ثم قال: قلت: أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي أو فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، ولو في حال ماذا؟ القتال، حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر: يتبين منه ما يخالف ذلك. يتبين، ما هو بالحد والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال: حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ثم قال: وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته. قال: إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله: ولو في حال القتال، كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح، ها، أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
0: قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة. بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
1: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
0: مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال: وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، يعني فيما سيرد، وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش؟ البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا، توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ذلك وتحققه
1: تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
0: هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
1: فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب.
0: لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كماله الواجب. المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
1: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا

0: يوصف بجلاله، وكل ما يعرف وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
1: نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس، الأسبوع القادم لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام، وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية محت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلك العقيدة المسمات عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث

الله عز وجل في نص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر، هذا الاعتقاد العظيم، يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول: الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني: الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهو أو فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة يقول هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به يقول المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء في قرصة نقي أي بياض يميل للحمرة. قال ليس فيها معلم لأحد وفي رواية ليس فيها علم لأحد أي ليس فيها علم لأحد الناس كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر فجاء

حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اليوم العظيم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض يقول الشيخ العثيمين رحمه الله زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم يوم القيامة اليوم الآخر العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب.

والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع. الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال القسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم يوم القيامة يوم الآخر الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل وعلا عبده عليه، وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها. فقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل

مسرورا. وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه، والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم، أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان،

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين

يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث بأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة، قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها، التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ، والإنسان

0: معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم. فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا. وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي، من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.

0: وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسم، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت، الشجرة خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أقلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. الشجرة تقول إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح التبيين في أن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
1: وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
0: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم.
1: غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
0: غير جائز أن يقول هذا أحد، هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
1: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس لسمعان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعب، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
1: وروى عبد الله كله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يذكر الله الصلاه يوم القيامه عراه مخافا غربا مهما، فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قول انا النبي انا الدجال، رواه الائمه واستشهد به البخاري.
0: نعم. ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامه ينادي بصوت

0: هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا، وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. نعم.
1: وفي بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فنادى ربه يا موسى، فأجاب سريعا استعلاها بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال:
0: كلامك أم كلام رسولك؟
1: قال:
0: كلامك يا موسى. نعم، هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده، وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق، ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون. فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: أسمع كلامك ولا أرى مكانك، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا، لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا، وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال: نعم.
1: فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك.
0: أنا فوقك، هذا فيه إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم.
1: وعن يمينك وعن شمالك،
0: أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إنسان جل وعلا في العلو، فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء، ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة. فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم.
1: الشيخ وفقكم الله، لماذا
0: أرسل المؤلف رحمه الله تعالى كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله عليه الصلوات والسلام دون واسطة، وذلك ليلة الإقبال والمعراج؟ داخل كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله، وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هذا داخل في مذهب الأشاعرة أم أنه فرق صحيح؟
0: هذا تعريف الخطأ، تعريف الخطأ. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم.
1: قول الشيخ وفقه الله، ما معنى الإسرائيليات؟
0: مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت بها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. قل
1: يا
0: يسألون عما يشكل، يسألون عما يشكل، لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه ولا لا يعلمه إلا

0: ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم.
1: وإلى
0: الشيخ حفظكم الله، هل قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون بطير، وعن الله تعالى من عباره عن السلف؟
1: نعم، هذه يقولون
0: يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم إلى الدنيا هذا لم يحصل أبدا، مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
1: وقال الشيخ
0: وفقكم
1: الله، قولكم بالأثر أنا فوق سوى أمامك وعن يمين من أخي الثالث، هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان بذلك أم المراد عنده؟
0: أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
1: وبيان
0: الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة ذاتية فعلية وليس صفة فعلية للقدر؟ أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي، الصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم.
1: وإذا
0: الشيخ اتفقكم الله، هل مكان أهوال المبرد معروف الآن وإن كان معروفا وجرى مؤاخذ،
1: هل
0: يقدر
1: عليه؟
0: هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين مصر. نعم. الغر غير مقتولين، والبهم والله اعلم انهم كفاة عراة. نعم. وإلى
1: الشيخ
0: وفقكم
1: الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أو ثم يوظف منها بالجنة.
0: نعم.
1: قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أو ثم يوظف منها بالجنة.
0: ما رأيك أن كلام الإمام أحمد هذا، إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم. أدري. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، الجرائد تتكلم يوم القيامة، وكذلك الحمراء صفحة في كتب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام إنه بلا كيفية أم أن له كيفية؟
0: هذا كلام نثبته، الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم. الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ذكر في هذه الصحابية أن الفلاسفة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
0: نعم، هذا كلام الفلاسفة، ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك،

0: المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته. ان عبر عنه بالعبرية صار توراة، وان عبر عنه بالسريانية صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربية صار قرآنا، والا هو شيء واحد. هذا كلام باطل ومردود. نعم.
1: وقال
0: الشيخ محمد الله: ما معنى وقت العلماء لكلام الناس سبحانه؟ بأنه موجود غير مخلوق، وقوله ايضا غير مخلوق ولا مقدر ولا آله. هل هذه الكلمات متضاربات ام هذه رتبه؟ هذا ما هو صحيح. كلام الله وجود، هذا ما شفته لا حد، هو موجود. نعم، هو كلام موجود بلا شك انه يوجد، لكن تعبير بوجودي وجودي قابله العدمي، هذا التعبير ما اعرف مغصب. ولا حادث ولا محدث، هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى. كلم في الماضي في الأزل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة. فهو يحدث، يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال الشيخ
0: وفقكم
1: الله: في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء
0: في المدرسة كما عدد
1: مع الطلاب
0: والمدرسين
1: في وقتها،
0: خلاف ذلك من آثار تجديد على الطلاب؟ المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن، أو عدة أمكنة. أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون، يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب للمسلمين الاجتماع، اجتماع، هذا المطلوب التفرق والتشتت. فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم.
1: وقال
0: الشيخ
1: وفقكم الله: المعلم في مدرسة الإنجابية وقام أحد الطلاب بسؤال عن أسئلة أشكل، وهي: لماذا خلق هذا الانتظار؟ السؤال الآخر: رجل كافر ثم أصابه الجنون، ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ فكيف أجيبه على هذه الأسئلة؟
0: لا تجيبه، هذه أسئلة فارغة لا فائدة من ورائها. وجواب مثل هذا السكوت، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته وعن صلاته وعن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما هو سألك الله عن هذا. يسألك عن أمور صلاتك وعن أمور عبادتك وعن أمور عقيدتك، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. نعم. مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب، وأجبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم.
1: وقال
0: الشيخ
1: رحمه
0: الله: فلا تعالي أهل ما أولاك أن أدخل في بيتك للجنود، ولا نرى فيه من قتل ولا ضرر، ولكن نرى سبحانك كريم والضوابط السيئة، هذا تنكره وتعلمه من الناس. ما دام الله معافيك منه فأنت تجنب هذا الشيء، ولا يغرون بأنهم ما يرون إلا كذا ولا يرون إلا كذا، هذا في البداية، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقرآن الحمد لله

ميسوع، من أراد القرآن ميسوع، بالأشرطة بالإذاعة، إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الآن من يريد يتعلم القرآن ويسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار، ما داعي إلى التلفزيون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، أي يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا، يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين

0: على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وروته أمته عنه. كما في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق الحياة، لانتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين، وصف له بالأمان. ثم قال: وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كلام الله، منه بدأ، أي تكلم الله به سبحانه، فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. فهو كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، حروفه ومعانيه. نعم.
1: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله العظيم،
0: هو كتاب الله وهو كلام الله، وهو القرآن. أسمى كثيرة له، فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا، لا كلام غيره، وهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الذكر، ذكر الحكيم، وهو الهدى والبيان، إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم.
1: وهو كتاب الله المبين،
0: المبين، كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى

0: على ما يحتاجه العباد، فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم. فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم. وهو حبله المتين. الحبل معروف، وهو ما يتعلق به، ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر. القرآن حبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، أو هو الإسلام. وفي الحديث: هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم.
1: وهذا
0: الصراط، صراط المستقيم. قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتنزيل رب العالمين.
0: تنزيل رب العالمين. وإنه، قال جل وعلا: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن. تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله. منزل، منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: نزل بالروح الأمين على قلبك
0: المنذرين. على قلبك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح. أفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله، لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم

تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. هو سورة، هذه هي السورة. والسورة في الأصل الشيء المحمي، الشيء المحمي الرفيع. ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن برفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن، فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه، كما حصل لمسيلمة وغيره. نعم. سور، عرفنا معنى السور، محكمات، محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصل، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن.

0: والصدق وحلاوة اللفظ، فهو متشابه، كله متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغ. ومنه محكم ومنه متشابه، والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا، هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، واضح واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم. والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم، وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، سميت آية القرآن آية لأنها دالة، دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوق. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، أي آيات، آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم.
1: وآيات
0: من الله
1: حروف وكلمات.
0: نعم، هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة: ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، هذه حروف سميت حروف من الحرف الغلط وهو الطرف، لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وآيات، فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات.

0: وسور.
1: نعم.
0: من قرأه فأعرضه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن. الإعراض معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتسعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفر الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم.
2: له أول وآخر،
0: أوله القرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية. أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم.
2: وأجزاء
0: الله الآخر. نعم، والقرآن أجزاء كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبونه. نعم.
2: متلو بالألسنة،
0: متلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا في أي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله لأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. عن اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
2: محفوظ بالأذان، محفوظ بالحضور، محفوظ بالآذان، محفوظ بالمقاطع.
0: في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القارئ، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم، وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد، والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه، فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب، فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله: منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا

0: الضلال.
1: نعم.
2: وخاص وعام.
1: نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان، جميع البشر، إلا الذين آمنوا، هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية بآخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر، الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم.
2: فأتي الباطل من بين يديه ولا يصدق تنزيل من حكيم حميد.
1: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب، لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
2: وقوله تعالى قل لا يتمعنين والجن على أن يكون بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله ولو كان بعضه ببعض غيره.
1: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد، صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم. وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، هذا القرآن سحر، وقالوا

0: بعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم أنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد. إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار له شوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاع. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعت منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لم يستطيعوا. تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله أقصر سورة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم، وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا. فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور، التحدي لا يزال قائما بكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم البشر كله الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن، فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم يؤمن بهذا القرآن.
0: هذا من جملة مقالاته، قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لن نؤمن من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله تعالى توفيه النفر.
0: قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخصوم، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخجاه. نعم. وبين كذبة وتناقض في نفسه. نعم.
1: وقال بعضهم هو شرك، فقال الله تعالى وما علمنا الشعر وما ينبغينا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
0: بعضهم قال هذا القرآن شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح. نعم.
1: فلما صلى الله عن قرنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى مهم به لب لأنه قرنه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات،
0: لم يبقى شبهة للب يعني لعقل، اللب معناه العقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه إنما هو كلام الله جل وعلا، يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما عند كلامي لا يكون أحد منه شعر.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل وعلمه في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز
0: وإن كنتم في غير

0: كنتم أيها الكفار في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم يشهد معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإسلام بما لا يدرى ولا يعلم.
0: الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامهم، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدوا بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، الرسول يكون بلسان قومه بلغتهم خاطبهم بما يعرفون، ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم. فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
1: وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بالجهاد قال الذين لا يرجون لقاء نفسه القرآن غير هذا أو مثله قل ما يكون بنا مبدلا من سلطان

0: أو بدله يقولون نريد غير هذا القرآن هاتنا غيره ونسلم نؤمن إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم لأنهم يظنون إن هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدله. قال الله جل وعلا لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا مبلغ فقط أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به إن أتبع إلا ما يوحى إليه أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالة. وما أنا إلا نذير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الرسول لا يتصرف في القرآن وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هل الأمانة وهل الرسالة رسول الرسول مهمة يبلغ الرسالة. ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة 40 سنة قبل البعثة يعيش معهم ويعرفونه ولا يعرفون أنه تعلم ولا أنه حتى سافر وراح للبلاد الأخرى بل كان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام. يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام يعيش بينهم 40 سنة لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة ما تحدثت إليكم بشيء منه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل تعرفون أمانتي تعرفون مكانتي بينكم ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون نتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا بل أنا بينك ما عيش بينك فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا إلا أنه الله جل وعلا. لو شاء الله ما تلوته عليك ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عورا من قبل أفلا تعقلون. نعم.
1: وقال تعالى بل هو آياتهم بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: نعم.
1: وقال تعالى
0: بل هو أي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرثاب المبطنون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب كان أميا عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس فهو أمي عليه الصلاة والسلام ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما قرأ في التوراة

0: ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. رسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون. رسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه القرآن الكريم في كتاب محفوظ
0: لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن حقنا على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، إلى المراد نجوم السماء، نجوم السماء. وكان في الجاهلية أنها تنزل المطر، أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقايع والحوادث، من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقايع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة: وش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة؟ المهم أنكم تتبعون القرآن. لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة، هي التكاليف والأوامر.

0: النواهي. لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا لأن هذا أرفق بالأمة. لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم أي نجوم القرآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. هذا جواب القسم. لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
1: أيها الأحبة نتبقي لمادة هذا الشريط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين

وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على

كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم

على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يذوقون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام
حين ألقي في النار

وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد إمام الموحدين كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام فابتلي في ذات الله عز وجل ووضعت له نار عظيمة وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار، يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهديني، عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل

بما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا، لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: هناد. قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء.

فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاء، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة، يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس، لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد

عرفناه. التوحيد نحن موحدون. التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي. هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها. هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه:
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال له أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر هذا الجاهلي وهذا المشرف يعترف أن النافع وأن الضار هو الله، ثم يأتي من يقول لا أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك، فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد لك المقارنة. ذلك فضل الله عز وجل، الحماية، نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7 وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا

بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع

هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها، قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف، كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد. دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج

0: ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد، نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأجل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص، العلم العام هذا في الأجل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان

0: فاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
1: قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن، إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
1: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج،
0: قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة، إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دليل على أن

0: الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن. فقد يأخذ الإنسان الطمع حب الدنيا فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
1: قال رحمه الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
0: نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني، لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك لذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء الفساد، شعب لا يبالي بشيء،

عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال ما آتاني الله، فهو قال لهم إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا، يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج وماجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وهذا هو السد. وله سد عادي ولا سد عظيم، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج درهتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس، يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء، يدكونه، يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لا بد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم

0: عليه السلام مع الناس فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآذوه، بينما هم كذلك في الضيق والشدة إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم فيهلكون عن آخرهم، استريح المسلمون. لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة ياجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي ياجوج وماجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ صالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة، خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين، والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن. لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، فعند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة كما في الحديث، يهلكون مع الهالكين ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة ياجوج وماجوج، وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور ولا يستسلموا، فإذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.

0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة، أشرف على أطم، يعني على قصر مرتفع من أطام المدينة، كانت فيها أطام أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة، أن الإنسان يأخذ حذرة ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه. وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء

ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل. تشدد يجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، هم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يسألون عن الصغيرة عن دم البعوض، يقولون هو نجس دم البعوض، يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعت النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من

0: التشدد، وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج، هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق، هذا شيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة، فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان، تضاربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، قال: فيه دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاث من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل العدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكسة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ، كيف بالتعمد والعياذ بالله، قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن

0: إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين. أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها وأن يشتغل بعبادة ربه. وهذا هجرة، الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
1: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
0: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس المشرق، فارس، سمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق. حصل هذا، فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف تكونون في هذا الوقت، وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون، من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث، ما ترك شيئا إلا بينه، الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس.

0: الرحيم
1: وأنها خطر على
0: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس العاشر.
3: فقال الإمام العلم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
4: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق، نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة. نعم. روى ابن جرير
3: عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين

0: في الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم.
1: نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه، ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه، وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة قال المصنف أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر، ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
0: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى.

0: بعبادته له وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
1: كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه، نعم، أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى أنهم يحبون الله، بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استزلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال، بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه

0: هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم قال فلا بد من معرفتها من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع، لا بد أن تجتمع، نعم، ولا تقبل التفرقة، نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه. وقال المصنف أعني الإمام المجدد: وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب: من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد من وحد الله، هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم، هذا أولا. ثانيا تقصير ممن عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. هذا الحديث بارك الله فيكم يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس.

0: وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال والد أبي مالك في الثالث من المكيين والثالث من مسند النساء، هكذا قال، يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم لا تظنه كما يفهمه الناس أنه فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به، ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث أعني في تبويبها وإخراجها جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده. فهو كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا، والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم أحمد في إخراجه له في تفسيره ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه، فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقود لك في الثالث من كذا أو في الأول من حديث النساء أو من مسند النساء أو من مسند كعب بن مالك أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب وثان في مسند كذا ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة، صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع، هذا الكتاب العظيم وهو فيه وعورة، قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه على الأبواب الفقهية بالكتاب المسمى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. نعم، فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، الله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
1: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.
0: نعم، قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا، بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
1: قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
0: نعم، ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن يكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم
1: نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض

0: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال: قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا؟ الخمس. لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام، ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا؟ بحقها. أما ابتداء فهي ماذا؟ فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة، آية الأنفال وآية ماذا؟ التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال، قال: وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار، وساق الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. ومعنى الحديث، ومعنى خلع أي كفر، أي كفر بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار. قال الهيثمي في مجمع في كشف الأستار، قال: قال البزار، نقل كلام البزار أنه قال: لا نعلمه، يعني هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال: وقال في المجمع، أقول قال في المجمع، مجمع الزوائد، رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا؟ متروك. أقول هو كذلك، عباد بن أحمد العرزمي ماذا؟ متروك. لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال: حدثنا عباد بن أحمد قال: حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به. هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني، قال: سمعت الدارقطني يقول: محمد بن عبد الرحمن، الذي هو عم من؟ عم عباد. قال: محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي، قال: هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول: حدثني عمي عن أبيه. يقول الدارقطني: محمد بن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها، ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه. فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ ثلاثة متروكين، وهذا إسناد. إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح: هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين، يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم فين؟ في الصحيح. نعم.
0: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
1: نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى، فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي، ورأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة هذا المسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن

0: لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده. فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع. فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة. فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها أليس كذلك، والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه، المحرم منه نعم والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد، الجهاد الشرعي لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر. بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه. وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة، إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل، فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
0: ثمت هنا نقل في النقل المنقول عن شيخ الإسلام، قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة.

0: هم خارجون عن الإسلام في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليس بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر والتزم شرائع الإسلام وجب الكف ماذا؟ عنه. ثم قال: قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي أو فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، ولو في حال ماذا؟ القتال، حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر: يتبين منه ما يخالف ذلك، يتبين، ما هو بالحد والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال: حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ثم قال: وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته. قال: إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله ولو في حال القتال كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح، ها، أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
0: قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة. بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
1: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
0: مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال: وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، يعني فيما سيرد، وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش؟ البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا، توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
0: هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
1: فبمعرفة الأصغر من الشرك

0: تعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب،
1: لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كماله الواجب. المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
0: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
1: نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس الأسبوع القادم، لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام، وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها

الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا

حادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجهلوا خالقهم، فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسمات عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر. قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، والتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بل ركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم

وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور فالبعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما

مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل للحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل وعلا الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في صعيد واحد. يقول:

رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله.

وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد في ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلكم اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا.

تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم، وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال، قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل، قال وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه

نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنما كان يجتني سواك من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة.

أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مذلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مضحضة مذلة. قال: المذلة أو المذلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلك اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان

فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون هو الأثر في ذلك اليوم عند المرور على الصراط. فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ، والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة، ليلة القدر، التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم. فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا، ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه، وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات، وأن يتقبل منا. وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع

0: أزمنة وأن يعتق رقاب أباه ورقاب أباه.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي. من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك. هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طهى إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسم وسمع موسى كلامه سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت وسمعه موسى وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت هي اللي تكلمت الشجرة خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. الشجرة تقول إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح التبيين في أن الله هو الذي تكلم سبحانه وأن موسى سمع كلام الله. ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
2: فقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
1: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تعالى الله عما يقولون. نعم.
2: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
1: غير جائز أن يقول هذا أحد. هذا رد على الجهمية أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
2: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس باسم عام إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء. ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعد وأن الملائكة يفعقون ويخرون لله سجدا وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير.

0: ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
1: وروى عبد الله بن مؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكفر الله الصلاة يوم القيامة عراة حفاة غرلا مهما، ويناديه بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب: أنا النبي، أنا الدجال. رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
0: نعم. إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا كلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
1: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فنادى ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استعلاء بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع
0: كلامك
1: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
0: نعم. هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون، فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: أسمع كلامك ولا أرى مكانه، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا، وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال: نعم.
1: قال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟
0: أنا فوقك، هذا فيه إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم.
1: وعن يمينك وعن شمالك،
0: أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم. كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. نعم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. يسألون عما يشكل، لكن

0: طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة، ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين الأرجاء ترك الجنة وبين أن فوق السماوات الماء والأرض فوق الماء، وكذلك كيف تكون
0: جنة في الجنة أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه ولا لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم.
1: قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون،
0: صحيح. وعن ورد هذه العبارة عن السلف. نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم إلى الدنيا هذا لم يحصل أبدا، مستحيل. ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، قولكم بأثر أنا فوق الجوى أمامك وعن يمينك أحد أمامك، هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان بذلك أم المراد عنده؟
0: أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة ذات ليس فعلية وليس صفة فعلية فقط؟ أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي، صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم.
1: وإذا
0: كنت أتفقكم
1: الله، هل
0: مكان أبواب
1: المقدس معروف الآن وإن كان
0: معروفا
1: وجرى
0: هناك، هل يخدع عليه؟ هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين مصر. نعم. الغر غير مقتولين، والبهم والله اعلم انهم كفاة عراة. نعم.
1: وإذا
0: كان
1: الله قال رحمه الله من قال ان اسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، ارجو ان توضحوا لي هذه
0: الجملة. نعم.
1: قال الإمام أحمد رحمه الله من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجو أن توضحوا لي هذه الجملة.
0: ما رأيك أن كلام الإمام أحمد هذا إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم، ما أدري. نعم. قضية الشيخ
1: وفقكم الله، الجرائد تتكلم يوم القيامة، وكذلك الحقرة فتح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام انه بلا كيفية ام ان له كيفية؟
0: هذا كلام نثبته، الله جل وعلا قادر على ان ينطق الحجر وان ينطق الجمادات وان ينطق الاعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وانها تتكلم بكلام يسمع حسب

0: هذا كلام الفلاسفة ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذيان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم.
1: وغير
0: الشيخ خلق الله ما معنى قول الفرق الضالة من هذه الأمة، لأن معنى كلام الرب واحد، هو الأمر والنهي والخبر، وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو قول الأحاديات والكلابية أو بقوله هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده كلام النفسي، ويقولون إنه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإلا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم.
1: ما معنى وقت العلماء بكلام الله سبحانه بأنه وجودي غير مخلوق، وقولهم أيضا غير مخلوق ولا محدث ولا حادث، هل هذه الكلمات مترادفات أم معانيها مختلفة؟
0: هذا ما هو صحيح، كلام الله وجودي هذا ما شفته لأحد، هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك انه يوجد، لكن تعبير بوجودي، وجودي قابله العدمي، هذا التعبير ما اعرف له اصل، ولا حادث ولا محدث هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى، كلم في الماضي في الأجل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة جماعة مع الطلاب والمدرسين في وقتها، خلاف ذلك من آثار تجربة على الطلاب؟
0: المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن أو عدة أمكنة، أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع ما هو المطلوب التفرق والتشتت، فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم.
1: المعلم في مدرسة إبتدائية وقام أحد الطلاب بسؤال عن أسئلة أُشكلت، وهي لماذا خلق هذا من تراب؟ السؤال الآخر رجل كافر ثم أصابه الجنون، ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ فكيف أجيبه على هذه الأسئلة؟
0: لا تجيبه، هذه أسئلة فارغة لا فائدة من ورائها، وجواب مثل هذا السكوت، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته عن صلاته عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة، الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما هو سألك الله عن هذا، يسألك عن أمور صلاتك، عن أمور عبادتك، عن أمور عقيدتك، هذا الذي تسأل عنه وقيل.

نعم. مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب، وأجبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم. ما دام الله معافيك منه فأنت تجنب هذا الشيء، ولا يغرون لأنهم ما يرون إلا كذا ولا يرون إلا كذا، هذا في البداية، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقرآن الحمد لله ميسور، من أراد القرآن ميسور، بالأشرطة، بالإذاعة، إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الآن، من يريد يتعلم القرآن ويسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن، الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار. ما داعي للتلفزيون. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، أي يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا، يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله

0: إن الله عزيز حكيم، فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله، لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا، وصفه الله بالأمانة. وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وروته أمته عنه، كما في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق الحياة، وانتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين، وصف له بالأمان. ثم قال: وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كلام الله، منه بدأ، أي تكلم الله به سبحانه، فهو بدأ منه، لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. فهو كلام الله جل وعلا، لا كلام غيره، حروفه ومعانيه. نعم.
1: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله العظيم،
0: هو كتاب الله وهو كلام الله، وهو القرآن، أسمى كثيرة له. فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصاحف،

0: وهو كلام الله، لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره، وهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الذكر، ذكر الحكيم، وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم.
1: وهو
0: دار
1: الله المبين،
0: المبين كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد، فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم.
1: وحبله المتين،
0: وهو حبله المتين، الحبل معروف وهو ما يتعلق به، يعني يتعلق به للنجاة والسلامة من الخطر. القرآن حبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، أو هو الإسلام. وفي الحديث: هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم.
1: وهو
0: الصراط، صراط المستقيم، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتنزيل رب العالمين،
0: تنزيل رب العالمين، وإنه قال جل وعلا: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله، منزل، منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. على قلبك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح

اللغات لغة العرب، وأصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، هو سور، هذه هي السور. والسورة في الأصل الشيء المحمي، الشيء المحمي الرفيع، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن برفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه، ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن، فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه، كما حصل لمسيلمة وغيره.

0: نعم.
1: وهو صور محكمات.
0: صور عرفنا معنى الصور. محكمات. محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فهو كله محكم بمعنى أنه متقن وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ فهو متشابه كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعض في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة ومنه محكم ومنه متشابه والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره واضح واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره هذا هو المحكم والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره هذا هو المتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم ويطلق عليه كله أنه متشابه ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص ولكل منهما معنى خاص به نعم بل هو آيات بينات آيات جمع آية والآية في اللغة العلامة سميت آية القرآن آية لأنها دالة دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى الآية في اللغة الدلالة والعلامة وهي على نوعين آية متلوة وآية مخلوق الآية المتلوة آيات القرآن والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار هذه آيات آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا آيات مخلوقة كونية وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى نعم
1: وآيات بينات حروف وكلمات
0: نعم هو حروف وكلمات وآيات الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28 هذه حروف سميت حروف من الحرف الغلط وهو الطرف لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة

0: كونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية، فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن. الإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتسعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفر الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم.
1: له أول وآخر،
0: أوله القرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية. أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم. نعم. والقرآن أجزأ كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبونه. نعم.
1: متلو
0: بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فهو كلام الله بأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، أي اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
1: مكتوب في
0: الأذان، مكتوب في الآذان، مكتوب في المقاطع. في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم، هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم، وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القاري، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم، وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراف عنه، بدليل متأخر متراف عنه. فالنسخ، الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم، أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع

0: في كل وقت ما يناسب. فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ في القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم.
1: وخاص وعام.
0: نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر إلا الذين آمنوا، هذا خاص لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية في آخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم.
1: فأتي الباطل من بين يديه ولا يصدق تنزيل من حكيم حميد.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا.
0: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة

0: قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم. وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد. إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار له شوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاع. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعتم منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لم يستطيعوا. تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد، بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم، وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا، فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور، التحدي لا يزال قائما بكل أحد. أن تقوم الساعة. ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار، هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم، البشر كله، الجن والإنس، على أن يأتوا بمثل أكثر سورة من سور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي صار فيه الذين كفروا تنجو من هذا القرآن.
0: هذا من جملة مقالاته، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن من باب العناد، من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه توفيه السفر.
0: قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد، الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي، أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه. نعم. وبين كذبه وتناقضه في نفسه. نعم.
1: وقال
0: بعضهم
1: هو شرك، وقال الله تعالى وما لم يأت شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
0: بعضهم قال هذا القرآن شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح. نعم.
1: فلما نفرهم عن فرجهم شعر واثبته قرانا لم يبقى مهمله به لب لانه قرانه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات،
0: لم يبقى شبهه للب يعني للعقل، اللب معناه العقل، ان هذا القران هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه إنما هو كلام الله جل وعلا، يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما عند كلام لا يكون أحد إلا مشركه.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل: وعيده في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز.
0: وإن كنتم في غيب، كنتم أيها الكفار في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم يشهد معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإسلام مثلما تحدوا أبواب القلب.
0: الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل قرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الرسول يكون بلسان قومه بلغتهم، خاطبهم بما يعرفون، ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم، فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله

0: وقال الله تعالى وجاءت عليهم آيات الله بالجهاد قال الذين لا يرجون لقاء نفسه قال غير هذا أو مثله ثم يقول بها مبدله من لقاء نفسه فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا عن القرآن بينات واضحات في الألفاظ والمعاني والدلالات ليس فيها لبس ولا غموض قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب من الرسول صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله يقولون نريد غير هذا القرآن هات لنا غيره ونسلم نؤمن إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم لأنهم يظنون إن هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدله قال الله جل وعلا لنبيه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا مبلغ فقط أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به إن أتبع إلا ما يوحى إليه أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالة وما أنا إلا نذير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليد الرسول لا يتصرف في القرآن وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل هذه الأمانة وهذه الرسالة رسول الرسول مهمته أن يبلغ الرسالة ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة 40 سنة قبل البعثة يعيش معه ويعرفونه ولا يعرفون أنه تعلم ولا أنه حتى سافر وراح لبلاد أخرى فكان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام يعيش بينهم 40 سنة لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة ما تحدثت إليكم بشيء منه ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون نتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا بل أنا بينك ما عيش بينك فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا إلا أنه الله جل وعلا لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون نعم
0: وقال تعالى بل هو آياتٌ بَيِّنَاتٌ في قلوب الذين أوتوا العلم
1: نعم
0: وقال تعالى
1: بل هو أي القرآن

0: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرثاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدوره، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى:
0: فالقرآن
1: لا تنزل بهذا في صدور الذين
0: أوتوا العلم. بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينصره إلا المطهرون، فلا حسن على ذلك.
0: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، إلى المراد نجوم السماء، نجوم السماء. وكان في الجاهلية أنها تنزل المطر، أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث، من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه

0: البدنية. وقالوا لولا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة. وش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة؟ المهم أنكم تتبعون القرآن. لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا أسهل على الأمة التكاليف والأوامر والنواهي. لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا لأن هذا أربط بالأمة. أو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم أي نجوم القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن هذا جواب القسم. لقرآن كريم في كتاب مسنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
1: أيها الأحبة نتبصر لمعرفة هذا الشريط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد

من الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها
على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدأ به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه. القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات

والأرض وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل هجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد
يخفف عن العبد

المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما. أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت، في ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول:

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد، أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا، لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد

انه يدخل فانهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو امان، او امان من عذاب الله سبحانه وتعالى، امان في الاخره، امان يوم الفزع الاكبر. يكون اهل التوحيد لهم الامان ولهم الامن وايضا لهم الهدايه، هذه الهدايه التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل، يقرا الانسان دوما اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك، هذا الصراط الذي هنا اوله في الدنيا واخره في الجنه. اهل التوحيد هم اهل الهدايه، هم اهل الاهتداء، ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منه من الله لأهل التوحيد، من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد، ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان، من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد،
لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة. انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور
أن المشركين الأول

كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فقال له: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضر هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره كتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد، والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها، وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد، ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد، لك المقارنة. ذلك فضل الله عز وجل، الحماية، نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولاً؟

لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو. فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين. هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاءه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا. أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد. دعوا إلى

0: الالحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلب منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

0: لمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأزل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأزل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
1: قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن، إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
1: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج،
0: قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة. إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: نعم.

0: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟
1: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع حب الدنيا فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
0: قال رحمه الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
1: نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني، لما بلغ بين السدين جبال بين جبال

جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء والفساد، شعب لا يبالي بشيء. عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال ما آتاني الله، فهو قال لهم إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا، يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج وماجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا هو السد، وله سد عادي ولا سد عظيم. آتوني زبر الحديد، فإذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج درهتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس، يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء، يدكونه يخرجون على الناس.

0: وكان وعد ربي حقا، لابد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور تحرزون منهم، ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآلوه. بينما هم كذلك في الضيق والشدة، إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم، فيهلكون عن آخرهم. استريح المسلمون، لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم، يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة يأجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي يأجوج وماجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة، خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن، لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، فعند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا، ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة، كما في الحديث يهلكون مع الهالكين، ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة يأجوج وماجوج. وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع،

0: وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور ولا يستسلموا، فإذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة، أشرف على أطم يعني على قصر مرتفع من أطام المدينة، كانت فيها أطام أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه، وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ

0: يده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
1: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل. تشدد يجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، هم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول: تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يسألون عن الصغيرة، عن دم البعوض، يقولون هو نجس دم البعوض، يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعت النهروان بين

0: المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد، وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج، هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق. هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة، فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان فضربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، قال: فيه دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاث من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل العدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكزة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة: فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر

0: وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ، كيف بالتعمد والعياذ بالله، قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين، أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن أسد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها وأن يشتغل بعبادة ربه. وهذا هجرة، الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
1: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
0: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس المشرق، فارس، سماها دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف تكونون في هذا الوقت، وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون، من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث، ما

0: ترك شيئا إلا بينه، الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر على
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
2: فقال الإمام العالم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
3: نعم، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى: ومن

0: سرير.
1: روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم.
0: نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه. ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه، وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة. قال المصنف، أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
1: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل فيه.

0: ذلك انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
1: كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه، نعم، أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى

0: أنهم يحبون الله، بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استزلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال، بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه الله هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم، قال: فلا بد من معرفتها، من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع، نعم، ولا تقبل التفرقة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه. وقال المصنف أعني الإمام المجدد: وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب: من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد من وحد الله، هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم. هذا أولا. ثانيا تقصير من

من عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي. الحديث، هذا الحديث بارك الله فيكم، يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد، عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس. وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال: والد أبي مالك في الثالث من المكيين والثالث من مسند النساء، هكذا قال، يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، لا تظنه كما يفهمه الناس أنه فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به، ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث، أعني في تبويبها وإخراجها، جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا؟ أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده. فهو كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا. والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم أحمد في إخراجه له في تفسيره ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال، من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه، فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقود لك في الثالث من كذا أو في الأول من حديث النساء أو من مسند النساء أو من مسند كعب بن مالك أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب، وثان في مسند كذا، ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة، صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع، هذا الكتاب العظيم وهو فيه وعورة، قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه، على الأبواب الفقهية، بالكتاب المسمى الإحسان، الإحسان بترتيب صحيح.

0: ابن حبان. نعم، فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، الله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
1: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها.
0: نعم، قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
1: قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
0: نعم، ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن يكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم.
1: نعم. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على

0: الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا الخمس، لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا بحقها، أما ابتداء فهي ماذا فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة آية الأنفال وآية ماذا التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار وساق الحديث وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله، ومعنى الحديث ومعنى خلع أي كفر، أي كفر بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار، قال الهيثمي في مجمع في في في كشف الأستار قال البزار نقل كلام البزار أنه قال لا نعلمه يعني هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال وقال في المجمع أقول قال في المجمع مجمع الزوائد رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا متروك. أقول هو كذلك عباد بن أحمد العرزمي ماذا متروك، لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال حدثنا عباد بن أحمد قال حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به، هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني قال سمعت الدارقطني يقول محمد بن عبد الرحمن الذي هو عم من؟ عم عباد، قال محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي

0: قال هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول حدثني عمي عن أبيه. يقول الدارقطني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها، ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه. فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ 3 متروكين، وهذا إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين، يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح. يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم فين؟ في الصحيح. نعم.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
0: نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى، فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي

رأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة هذا المسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده، فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع، فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة، فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها أليس كذلك، والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه، المحرم منه نعم والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد، الجهاد الشرعي لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر، بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن، هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه، وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة، إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل، فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل

0: الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
0: هو ثمة هنا في النقل المنقول عن شيخ الإسلام قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليسوا بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر والتزم شرائع الإسلام وجب الكف ماذا عنه. ثم قال: قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي أو فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، ولو في حال ماذا؟ القتال، حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر: يتبين منه ما يخالف ذلك. يتبين، ما هو بالحدس والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال: حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ثم قال: وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته. قال: إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله ولو في حال القتال كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح، أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
0: قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة. بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
1: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
0: مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال: وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر

0: الأكبر يعني فيما سيرد وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ذلك وتحققه
1: تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
0: هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
1: فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب،
0: لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله أي كماله الواجب. المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
1: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
0: نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس الأسبوع القادم لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان 43 و1000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يرى باليوم الوقت مطلقا ليلا كان أو نهارا قليلا كان أو كثيرا كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم أي لهذا الوقت والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه يقول ابن حجر رحمه الله قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة وهي كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق

الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت ولكن بتلكم العقيدة المسماة عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به والتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب فرض، بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء، فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها

علم لأحد الناس كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل وعلا الناس فيها في الحشر كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لا أدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.

وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه، وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إنما نوقش الحساب.

عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل: الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء.

يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مضحضة مزلة. قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال

في ذلك اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله أثر فيه في ذلك اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلك اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله.

0: ونختم بهذا هذا الله أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا. وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي، من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسم، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى، أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ هل هذا كلام فظيع والعياذ بالله؟ هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، الشجرة تقول إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح كبير في أن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
2: وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
1: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم.
2: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
1: غير جائز أن يقول هذا أحد، هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
2: وقال
1: عبد
2: الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بسمعان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون

0: ولا من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء. ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعب، وأن الملائكة يفعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
1: وروى عبد الله بن مؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفر الله الصلاة يوم القيامة عراة مخاة غرما مهما، ويناديه بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قوله أنا النبي أنا الدجال، رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
0: نعم. إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا كلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت أنا الملك أنا الديان، هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
1: وفي بعض الآثار أن موسى ليلة ترى النار تهالته ففزع منها فنادى ربه يا موسى، فأجاب سريعا استعلاها بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت، فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع
0: كلامك
1: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بل كلامي يا موسى.
0: نعم. هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون، فالله جل وعلا ناداه وكلمه. لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانه، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا. وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال نعم،
1: فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك.
0: أنا فوقك، هذا فيه إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم،
1: وعن يمينك وعن شمالك،
0: أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم. كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. نعم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعناه، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وهم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وهم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا

0: كذبوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم.
1: يسألون عما يشكل.
0: لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لابد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم
1: الله، كيف نجمع بين الآخرة وأرض الجنة
0: وبين أن خلق السماوات والأرض والجنة، وكذلك كيف تكون جنة الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة؟
1: هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير.
0: نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلم ولا لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم.
1: وقيل للشيخ وفقكم الله، هل قولنا ان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون صحيح، وهل وردت هذه العباره عن السلف؟
0: نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم الى الدنيا هذا لم يحصل ابدا، مستحيل. ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
1: قضية الشيخ
0: وفقكم
1: الله، قولكم بالاثر
0: أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة ذاتية فعلية وليس صفة فعلية فقط؟
0: أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي، صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، هل مكان أبواب المقدس معروف الآن، وإن كان معروفا وجرى مراعي هل يقدر عليه؟
0: هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين وبين مصر. نعم.
1: وإلى الشيخ محمد بن الله، ما معنى ما ورد في هذا غرلا بهما؟
0: الغرل غير مقتولين، والبهم والله أعلم أنهم كفاة عراة. نعم.
1: وإلى الشيخ محمد بن الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجو أن توضحوا لي هذه الجملة.
0: نعم.
1: قال الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر، أرجو أن توضحوا لي هذه الجملة.

0: وعلى قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم، الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، ذكر شهادة الصحابية أن الملائكة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
0: نعم، هذا كلام الفلاسفة ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذا يان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عندهم، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعبرية صار توراة، وان عبر عنه بالسريانية صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربية صار قرآنا، والا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم.
1: وغير شيء وفقكم الله، ما معنى وقت العلماء بكلام الله سبحانه بأنه وجودي غير مخلوق، وقولهم أيضا غير مخلوق ولا مبدأ ولا آخر، هل هذه الكلمات مترادفات أم معانيها مختلفة؟
0: هذا ما هو صحيح، كلام الله وجودي هذا ما شفته لأحد، هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك انه يوجد، لكن تعبير بوجودي، وجودي قابله العدمي، هذا التعبير ما اعرف مغصب، ولا حادث ولا محدث، هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى، كلم في الماضي في الأجل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة كما عاد مع الطلاب والمدرسين في وقتها خلاف ذلك من آثار تجربة على الطلاب؟
0: المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن أو عدة أمكنة، أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون، يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع، ما هو المطلوب التفرق والتشتت، فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم.
1: أنا معلم في مدرسة دائما، وقام أحد الطلاب بسؤال

0: كده قل كده وعليان لماذا أخذت أهل الإنبار السؤال الآخر رجل كافر ثم أخبار مجدون ماذا يكون مصيره في الآخرة فكيف أجيبه على هذه الأسئلة؟
1: لا تجيبه هذه أسئلة فارغة لا فائدة من ورائها وجواب مثل هذا السكوت إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته عن صلاته عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره؟ ما هو سألك الله عن هذا، يسألك عن أمور صلاتك عن أمور عبادتك عن أمور عقيدتك، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. نعم مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا ولا تفتح المجال للطلاب، وأجبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم
0: ولا نرى فيه مسلسلات ولا راس ولكن نرى القران الكريم والبرامج الدينيه فهل تنكره وتعرفه ام لا؟
1: ما دام الله معافيك منه فانت تجنب هذا الشيء ولا يغرهم لانهم ما يرون الا كذا ولا يرون الا كذا، هذا في البدايه ثم ينجرفون بعد ذلك. والقران الحمد لله ميسور، من اراد القران ليسوا بالأشرطة بالإذاعة القرآن الآن، من يريد يتعلم القرآن ويسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار، ما داعي للتلفزيون. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى فصل ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع ولكنه حادث الآحاد، بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى.

وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وروته أمته عنه. كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين. وهو عرق الحياة، انتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، أمين وصف له بالأمان. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله، منه بدأ أي تكلم الله به سبحانه، فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن، يرفع من

0: صحيح ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض. وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة فهو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، حروفه ومعانيه. نعم.
1: ومن كلام الله تعالى
0: هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن. أسمى أسمى كثيرة له، فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره، وهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الذكر، ذكر الحكيم، وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم.
1: وهو كتاب الله المبين،
0: المبين كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد، فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم.
1: وحبله المتين،
0: وهو حبله المتين، الحبل معروف وهو ما يتعلق به، ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر. القرآن حبل الله، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن أو هو الإسلام. وفي الحديث هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم.
1: وحبله المتين وقراره المستقيم،
0: وهو الصراط، الصراط المستقيم، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
1: وتنزيل رب العالمين،
0: تنزيل رب العالمين، وإنه قال جل وعلا وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن، تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله، منزل منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: نزل من الروح الأمين،

على قلبك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ان تكون من المنذرين وتنذر الناس بهذا القرآن العظيم. القرآن حجة الله جل وعلا على عباده، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح، أفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال. أول هذه السور فاتحة الكتاب، وهي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، هو سور، هذه هي السور. والسورة في الأصل الشيء المحمي، الشيء المحمي الرفيع، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر، ألم تر أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن برفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العبث.

0: فسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه كما حصل لمسيلمة وغيره. نعم.
1: سور
0: عرفنا معنى السور، محكمات، محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، فهو متشابه، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغ. ومنه محكم ومنه متشابه. والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا، هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، واضح، واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم. والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه. وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. سميت آية القرآن آية لأنها دالة، دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، هذه آيات، آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه

0: وتشريعاته سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وآياتنا
0: بالله
2: حروف وكلمات.
0: نعم، هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة، ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، يعني حروف سميت حروف من الحرف الغلط وهو الطرف، لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية، فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعربه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن، الإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة، لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفر الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم.
2: له أول وآخر،
0: أوله القرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم.
2: وأجزاء الله العظيم.
0: نعم، والقرآن أجزاء كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبونه. نعم.
2: متلو
0: بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك.

0: فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى، فهو كلام الله بأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
1: محفوظ
0: في الأذهان، محفوظ في القلوب، مسموع في الآذان، محفوظ في المصاحف. في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القارئ، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم، وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد، والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه، فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول

0: غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب. فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة. هذا من النسخ في القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله: منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم.
1: وخاص وعام.
0: نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان، جميع البشر، إلا الذين آمنوا، هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية بآخره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر، طلب الفعل، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع. قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال: لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم.
1: فأتي الباطل من بين يديه ولا يصدق، تنزيل من حكيم حميد.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب، لا أحد يصل إليه، لا

0: فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا.
0: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنها أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم. وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم فقال: ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن، تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار له شوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعتم منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لم يستطيعوا. تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد، بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بمن شئتم، وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا، فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور. التحدي لا يزال قائما لكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار، هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم، البشر كله، الجن والإنس، على أن يأتوا بمثل أكثر سورة من سور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي
0: قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. هذا من جملة مقالاته، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن من باب العناد، من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله تعالى سوف فيه النظر.
0: قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي، أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأصليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخجاه. نعم. وبين كذبة وتناقض في نفسه. نعم.
1: وقال بعضهم هو شرك، فقال الله تعالى وما لم يأت شعر وما ينبغينا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
0: بعضهم قال هذا القرآن شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا عرف عنه،

0: لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح. نعم.
1: فلما يصلىه عن ورده شعر وأثبته قرآنا لم يبقى مهم به لبس لأنه قرآنه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات.
0: لم يبقى شبهة للب، يعني لعقل، اللب معناه العقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه إنما هو كلام الله جل وعلا يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يكون أحد منها شعر.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل: وعلمه في خير مما نزلنا على عبدنا فأكل بصورة من ذكر وبعلم على أحد من كتب الله. ولا يجوز.
0: وإن كنتم في ريب، كنتم أيها الكفار في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم يشهد معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا، أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما تحدى الله لا تعقل.
0: الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامه، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم فكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل

0: له كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
1: وقال الله تعالى: وإذا أتبع عليهم آيات الله الجهاد قال الذين لا يرضون لله أحسن قطار غير هذا أو بخير ثم يكون بنا مبدله من سلطان نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة، آياتنا عن القرآن بينات واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، من الرسول صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقولون: نريد غير هذا القرآن، هات لنا غيره ونسلم نؤمن، إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم، لأنهم يظنون أن هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدله. قال الله جل وعلا لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا مبلغ فقط، أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته. وما أنا إلا نذير، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الرسول لا يتصرف في القرآن، وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هذه الأمانة وهذه الرسالة، رسول، الرسول مهمته أن يبلغ الرسالة. ثم قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، يعيش معهم ويعرفونه، ولا يعرفون أنه تعلم، ولا أنه حتى سافر وراح لبلاد الأخرى، فكان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام، يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة، ما تحدثت إليكم بشيء منه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء: قد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل،

0: تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم، ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون نتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، بل أنا بينك ما يشبين. فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا؟ إلا أنه الله جل وعلا، لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ نعم.
1: وقال تعالى: بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: نعم.
1: وقال تعالى:
0: بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرثاب المبطنون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه في صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا: بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه القرآن الكريم في كتاب محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فلا حسن على ذلك.
0: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، إلى المراد نجوم السماء، نجوم السماء. وكان في الجاهلية أنها تنزل المطر، أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم، يسقي المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة، مش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة، المهم أنكم تتبعون القرآن، لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة، التكاليف والأوامر والنواهي، لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا، لأن هذا أرفق بالأمة. أو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن، هذا جواب القسم، لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
2: أيها الأحبة، نتبصر لمادة هذا الشريط.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك

ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف: التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الاصطلاح

الله هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا؟ لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدا به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته. القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك

وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية، فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين. ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله

هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل. الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما. أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه، ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه: إنا لمدركون. وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى. قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك.

إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل: لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الإنقياد؟ أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر فذكر موته. الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة عندما يسأل: من ربك؟ فيجاوب هذا الجواب لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في

الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل. يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد؟ ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل، كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال، ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاعة، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله، أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة
من قال لا إله إلا

لله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد، لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعبار ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد. إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال له أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضر هو الله، ثم يأتي من يقول لا أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا؟ التوحيد أولا، لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره الكتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد. والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وثبت هذه الدعوة على التوحيد ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للخير الذي حصل لها. وما تحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وما حصل لهذه البلاد من توفيق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع،
حماية المستعمر من الهلاك.

حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد ما يحصل لها. انظر إلى بلاد التوحيد لك المقارنة. ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك، أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي. التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله: فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة. فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو، فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما

لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين، هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث: من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته: لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري

0: ولم يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل مع هذه الوسائل أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد، دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلب منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، أمر هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه

0: لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأجل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأجل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
1: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
0: قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن، ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن

0: إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
1: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
0: قال كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة. إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرفهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع حب الدنيا فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل، أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
1: قال رحمه الله وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: نعم. هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج

يأجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج ومأجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني، لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق ذهب إلى المغرب ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء الفساد، شعب لا يبالي بشيء. عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال ما آتاني الله، فهو قال لهم إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا، يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج ومأجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وهذا هو السد. وله سد عادي ولا سد عظيم، آتوني زبر الحديد فإذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج در هاتين، حلق

0: بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء يدكونه يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لابد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور، تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآذوه. بينما هم كذلك في الضيق والشدة، إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم، يهلكون عن آخرهم. استريح المسلمون، لكن بعد الفتن والشر وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم، يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة يأجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي يأجوج وماجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة، خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن، لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون

0: كذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة كما في الحديث، يهلكون مع الهالكين ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة ياجوج وماجوج. وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور ولا يستسلموا، فإذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة، أشرف على أطم يعني على قصر مرتفع من أطام المدينة، كانت فيها أطام أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس في بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس

0: عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه، وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل، تشدد يجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، هم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول: تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يسألون عن الصغيرة، عن دم البعوض، يقولون: هو نجس دم البعوض؟ يسألون: هل دم البعوض نجس يبي غسل؟ وهم يرتكبون الكبيرة، يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعراق

0: بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة، فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة، فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعة النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين، فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد، وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج، هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق، هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة، فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان، فضربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون. استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى، قال: في دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاث من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل العدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكزة أن القبط مات، قضى عليه

0: ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى مدين، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ. كيف بالتعمد والعياذ بالله؟ قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين. أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن أسد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها، وأن يشتغل بعبادة ربه. وهذا هجرة، الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
1: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
0: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان، دولة الفرس المشرق فارس، سمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف تكونون في هذا الوقت، وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين، تنافسون الدنيا، إذا فتحت عليهم الدنيا يتنافسونها، كل يريد أن يأخذها عن الآخر، يستولي عليها، ثم ينشأ عن هذا التحاسد والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا، ثم يتطور الأمر إلى القتل، تتقاتلون على الدنيا. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون، من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.

0: لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئا إلا بينه، الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
2: فقال الإمام العالم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

0: والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة نعم. وروى ابن جرير
1: عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم.
0: نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه. ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه، وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة. قال المصنف أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله